الحدة يحن ربي بأيام الخير، ما تدوم السموم البردة مقابلتها ساعات برير، ما تدوم الظلمة سودة لقمر فيه الناس تسير، ما تدوم الدنيا لبدا الدايم الحي القدير.